0: تعنيت يا فاهم الغاية في الذكر تعنيت يا فاهم الغاية
1: في الذكر تعنيت.

ليلى ويلا عرفت اش يكون فهاد الثقة معماليني فيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

ولا حولا غير شوفوا ورضا من شرياط صوروا علي والعسل جيبوها من شيت ما نسيت.

السلام راح في الجباب وتقلقى ما هو دليل سكين سيف الماضي مخرين الميلا العنان العنان وركب الركب مواليدي والسياف من البعد تبان قبروك في سقلا ويلا في شهوتهم

ابو يبان عند الازلام باش نفتح تاجر قولي على فنيق المالين بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلام كان بارز غيضات محطرات

رحال. ومات هاي الطريق البيض وغلاي وضع مفتوان بعض شمن أخبيض لأتيقها.

وكي بيلي سي مقوم يسي بدا سي مقوم نسبة وهجو طيب وقوم دنيا تنك الرجوان كش تطفد وانا ما اسمى دكني اني غرمان برشا دكني اني فرجان نرني غل الوام مرسان نرني داغي بام مقلال نرني يبا ما نسان نرني يبا مسنقال